0: المولاي معكم. أري من الإفانجيليو سكون سالوقا.
1: غلوريا لي لك مولاي.
0: فداك الزمان جاوال جسو أمو وهوتو إذا ما سطوش يسألايخ من هبا الفولا شهات قالو أمك وهوتك أدنا برا وريدو يراوك الزواج بهم أمي وهوتي وما داوك لي سمعوا الكلمة طلا ويعملوا لي ييتو الكلمة المولاي
1: تفهير ليلة كريستو المولاي ممش أكتر هين من داك لي اسم الكلمة يو ييشا نطلبوا الاسبرتو قديس تالا ينا في النقاس تهيلة تانا بش نسمو الكلمة المولاي ونعملوها نيدو عليك ابقى معنا مولاي
2: سابيش برمتز تالكنيسيا تصل أخبار تتعمى للبندمين تزمنيات تلوم نطلبو
1: ابقى معنا مولاي
2: سابيش داوك لي يمشو البوليتيكا تا الدنيا يكونوا ملبسة بالعرف والكلمة نطلبو
1: ابقى معنا مولاي
2: سابيش الكلبة تا الفقير والبطوط ما تقاش فوق ودنين طرش نطلبو
1: ابقى معنا مولاي
2: سابيش الكلمة امحبرة ليلنا تعمل منا الكل الفاميليا تا كريستو نطلبو
1: ابقى معنا مولاي نطلبو عروها عزيزة تا فرنشو سلطانة ابن لويس الميتين تا الفاميليا بورتيلي طلبو عروها عزيزة تا دوريس بوتيجيتش الميتين تا الفاميليا ريفالو نطلبو عليزستانة ميتين U għalla missier intajtna f'Ġesu, mudell tal-iben li jobdi u jħobb, ġeddet il-qalb tagħna bl-ispirtu tiegħek biex nisimgħu leħnek u nkunu dejjem miftuħa għal-bżonnijiet. Bi Kristu sidna. Amen.

0: المولاي نعم شكتر هين من داك يسمى الكلمة تيو ويشا نتوقع الاسبرت قد يستغيين نفن أشتهي لتانا بيش نسمو الكلمة المولاي ونعملوها
1: نيدو فلمكين إب أمانا مولاي
2: إب أمانا مولاي
1: سابيش برمتز تالكنيسيا تسال أخبار تتاما للبندمين تزمنية تلوم نطلبو
2: إب أمانا مولاي.

0: العالم السبيرتو قد اشتياك باش نسمعو لهنك ونكونوا دائما مفتوحة بسنية تهودنا بستاس كريستو سيدنا
1: آمين. ما لفلت تالخبص المبيد لأن فوق الأرتان لأن كلمة السشردوت سريد بدلو علينا في الجسم الدم الروح والدفنتا نطلبوك ملاي بيش دبيرك للبوبلي كل الدنيا special mail daw kliuma
0: molei alla tal fol en kollu asfiti bitek ta in al khobs adin ofrule frot tal art shol bnidem minnu sir alina al khobs tal hayya
1: mirek alla al dayen

0: عليك كهنة ونعم بلدان تفكيرة الموت والأمين تسيدنا جيسو كريستو نفرو لك ملاقي الخوف تالهيا والكالشي تالسالفاسيوني وردو لك خير أشواج بقت الآن وديمك باش نقدوك بتشغن تانا نطلبو للسبيرتو السانتو يقعدنا بجسم ويهد لينا ليه دسام الجسم قدام تا كريستو تخم ملاقي في كنيسة تيك مشير دم الدنيا كلها وتقف المحبة في مكمل بابا اليوم ليس أفتان أنطان والمنسر تيك كلها تخم في الأدية تيك جنة بوهاجة ليعجبك الصيح الأعلى عندك من دين الدنيا عمل لك في بالمعمودية ميتت في ابنك وبحال ابنك أكي كل في ابنك وبحال ابنك تلشوشت على الحية افتكروا كل فوتنا اللي رأدوا بالتعامة الأمين افتكر في الميتين كلها دخلهم قديمك في الدهال تساب كتير هن علينا الكل نطلبوك عاتل لنا وكل الورطة الحياة دي يمكن ما البجنم أتسمى لماريا وزوجة سان جوزيف والأبوستل والقدسين كلها ليسوا في الببريتي يكسم البدوث الدنيا عامل لمخهم فهروك ونسبهوك يسوع كريستو ابنك بكريستو مع كريستو وفي كريستو ينات ليلة كلا مسير لتستا كلوش في مكمل سبيرتو سانتو كل جهو غلوريا قل ديم تديم ايو نطلبو كفالبنا وريدنا نعملو لبنتالا السلفاسيون تانا سيرنا بينت بسموه اتقدس اسمه تيجي سلطناتك يكون لتين في السماء اجدا فلارد خبصنا تاكل يوم اتينا اللو افرنا النبينا اما نافر من راحاتي علينا لحل نجد تجري تهلسنا من داني اهلسنا نطلبوك ملاي من كل داني اتينا في التيب وحنينا تيك الباشي في زميننا مش نكونوا هيل سديم بدنوك ومهارسة من كل كوين احنا ونستناه ونتمى ولينا والمجة تسلبة تلتانا جيسو كريستو
1: استيك يا سالتنا الأوى والغلوريا دي
0: ليه جيسو كريستو ليت الأبوصل تيك نحلي لكم مسلم نتي لكم مسلم تيك لا تحريش لنو بيدنا إذا حارس لن الفيدي تاكنيسيا تيك أتي أسلم لا دالين تتريد فيها انت تيش بالسلطان الدين تدين
1: أمين
0: باشي تالموليس من دين معكم
1: مياكو كوي
0: عطل باشي يسوشين عروف تالا لدهد بيت الدنيا أن علينا عروف تالا لدهد بيت الدنيا أن علينا عروف تالا لدهد بيت الدنيا أتينا الباشي يسمكم كما دام تسيرنا يسوع كريستو ونيسوا لنا سيد عبد البيم الحياة دي ولي يسوع كريستو نطلبو كديد عربين بالجسم قدام تيك ما تكونش لكم لنا تيك إذا تكون علي الحرسين وفي آن تروح الجسم دانو الحرف تعالى دانو لنا هدنا بيت الدنيا هنين داك اليوم مستيدنا لكلة الحروب
1: ليه ما يسفاليش
0: لهذا السعفتية إزدهد كلمة واحدة أمروه بالكم فيها بسم تكريسي حرسي على حياته دايما

هجتهم مغفين مشهور طرف فيها قديمة نطول بقبر هالك استنبه في العركية سنتمنت تفيد تتعمى تنهبه تدرور بيه تنميت وفي مسيح لما يرجعش نفهم دي في الوقت اللي بين أبو مدينة كل سير نحسب قولام اشتياب فيها نبدأ من ذاك العطوة في العديس والمدار تابو لدي ويدي وابي ويام كل كنت الفهمة البابا مسينا لنتي في السماوية يتقدس اسمك في جسال كاتر يكون لتردينتك في السماء الغفلار سري ماريك ماريا بريات سمم ليال مريميات مبرغين تفاست النساء ومديرة الفرات والجفتية الجسو Gloria al Mistero, al Ben, al Spirito Santo. Alleluia, ti amo, mleio, il Mistero Dei, il Mistero Filpaci.

ربنا كل قلت خير ليوم تباركت قلبنا إم حبتنا لفوقتي للي سبيرتو لي جاي منهم هايرو كل شيء ننقص كبير آمين نطلبو O alla rifdan il-sagramenta laġeb għallajt il tifkira tal-passjoni tijek, għatina nitolbu klin imu l-misteru tal-ġisem u id-dem tijek, ek li nħossu fina bla edha dak li repitinna l-fidwa tijek, inti li teħx

Grazie, Signor Allam. إن الرأي الطيب يأتي الملاي إن نارا في الناشتية والناشتية يعرف ليلي نطلبو ملاي انت تتمانى بدن السجرامنت مقدس في التيباتية كاتينا دي ملاينونا مش بالصحة تداون المستيري وبلمجيبة تايباتانا نكسبو الفروت تالفدوة لتايتنا بكريستو سيدنا الملاي معكم يبارككم ويحارسكم Alla lista collos il Messier o le ben o le Spiritus Santo morru fil pace ta Cristo San Michel Arcangelo tolalina fit ta'bida con inte la inuna tana contra il hazen wit nassi sta demonio e raznu alla nitolbuk bil heram inte la uwa fost il tajeta sema itfa bil awa ta'allam fil ehta l'inferno li shitanu li spirti zina l'ohram li jiġġerrew fid-dinja għatt elfin tal-erwieħ ek ikun. Lejla t-tajban lil kulħadd. Nitolbu għal xulxin.